أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در دا بجل بين يتي جاومرا سبحانه وتعالى دوكو نيتانو مهنده بو هورينا اذاعه النور ها راديو النور ها برنامج ميدان الجامع في فقه النساء انها الجامع

0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes.
0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابع جل بين يتي جامرا سبحانه وتعالى دوكو نتنو مهند بو هورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج مدن وكتي رهي جوبة بديت راديو النور بديت وكتي رهي جوبة غاما هين هجان النبي صلى الله عليه وسلم هجري أوفين خذوا أني مناسككم. نعم darsere men salinde en larino rukunu min arkanil hajji dangrangalander dangrange hijju en larino dum as-sa'yu baina safa wal marwa en larno kongudi modi be naifu ko vi hadomai hanafin ko en be viandum no mari sardi sahu go be sunnaji na limtini ando malikin ko en viando mari sardi sahugo be wajibiji be sunnaji be gidaadi mandub modi be hambalin ko en kambe bo be viandum don no mari sardi sahugo be sunnaji enon non shafi in ko en bo be viandum don no mari sardi sahugo be gidaadi be ganyaadi na en laari no dum en darno ha ragare man do ganyaadi tawafu sa'i ha shafi in koen biyadama no do wada sa'i o do dara o do wada sa'i o do dara tawo dara en non to timmini sa'i bo on do yi'a duudum himbe vurta to timmini sa'i ni be do laba wakere be do taaga sa wakere be bo do dari juula wakere dum wala der sunna bawo sa'i biyadama dara nafa ballum do der ganyaadum to ni bi adama nafiri anniya ba o sayu dum do der ganyadum nam seto fototiri be wakati bi adama nafi non non wakati nafila mon non fototiri do ka wala ko woni do mai bi adama haba do kam nafila sayu do kan jon woni dum ganyadum dum wadataake nam to atimini sayu kam ayotia tahlil ma hande bo en do lara dar sere men sappo e nay abrehander wakatire hijjobe en dalara ruknu rabi min arkanul hajj dangrangal nayabal hander dangrange hijjore to dum wala ni hijju wala to dum don bo hijju don annabi sallallahu alaihi wasallam viyen al hajj arafa hijjore ka dum dargu arafa en dalara dum hande inshallah taala en yan ko ngudi modi be naifu ko vi hado mai bi iznillahi taala na الركن الرابع الحضور بأرض عرفة وكيفية الوقوف إن يدي أن لا ردان رنجل نيب المندو ورقهان كور لدي عرفة دل عرفة إن يوان بو سيفة دارو عرفة دون وارد يادما سيو دارتان ناكو دو جودي دو كو واردو إنو دار تمان انتميل عرقو إن شاء الله جاومي راو فاليوين جاومي راو فامنوين الركن الرابع من أركان الحج الحضور بأرض عرفة على أي حال من الأحوال سواء كان يقظا أو نائما وسواء كان قائدا أو قائما وسواء كان واقفا أو ماشيا بالاتفاق وله شروط وسنن مفصلة في المذاهب ووقته من زوال الشمس يوم التاسع وحتى فجر يوم العاشر اي يوم النحر نعم ان لا ردان رغال نيابال هاندر دان رغي هيجوري دوم ولانا عمره دوم ولانا عمره دوم ندر هيجوبه وننا دريرابه وبفره بها عمره بورتا بتيندنا ما عرفه كوبتيندنا ما دار عرفه عرفه دوم دان رغالون هاندر دان رغي هيجوري دوم ولانا عمره tai ayi no kure ma non non je yawgo yi a humpita tan ko yawgo yi an tan wala ko ni doma amma dum wala der umra der kude hijjon dum wala der kude umra paddo timma der julurde totton der julurde suudu ka paddo totton kude umra pattimata nam en tammi waran go no kure man to bi adama yotti leddi arafado no woni ribe yakeji ma ko fu ko dani do ko o finudo ko odo dari ko odo jodi ko malli odo yaha ko malli odo dari
ko o jodido ko o darido be potal modi be pat bi adama habi anni arafa ayoti le di arafa no awoni ale di arafu arafa fu adarudo arafa hijore ma sikidi se mbar jari kadi ontan en sendirta min mi yotti ton mi do wari dani an bo ayoti ado rewa Allah ado wada zikru ado wada do nen fotata ado janga alquranu ado yankini ni jawmirawo be khushu ado janga ado voya ado yankini o boro wali dani na on fotata ko o boro jodi non non na on fotata mbar jari on sendirta amma ruknu gadang rangal kam hewi jore mala to habbi anni arafa yotti arafa asomi ona dani a doidi warori ma ona dani a ado dari darugo on a ado jodi jodugo on ado yaha yahugo ona der leddi arafa ma na daldal mayaro wancha waro dari babal gotel paddum adari arafa ruknuol man ka hebama baditi radio annur derdiraabe julbe badite wakkati rehijoobe derdiraabe julbe ngama en faama noy on jawmira umri en hijiran noy on annabi sallallahu alaihi wasallama o viri en khuzu anni manasikak.

السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

معك ولتأتوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمواتكم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم.

0: ذات نور تقدم.
1: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
2: كتاب النكاح
3: كتاب النكاح
0: مع دكتورة نفيسة علي.